خردالة بوا خطايا حوش قاعد خبال دوبل طوغة بقى في كليمارة ولاد دربي بشاو بيضة بالونس لقى برضة جينز وموني امين بيض

تريو فيستات خويا قاع فينا فيستات غتبوس لي راسي لا شفتي شحال من مشكل فات بحال مزارعيني غير في دوزة لبوتاجي نعلمك كي كدير البوزات الحلاوة كاينة غير في الحلال ماشي في الكوجاك

البرد ما تلقاش علينا دغيا نعيقو بيك انت كتشوف الزنقة غير نهار لحد احنا كل نهار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نيش لم بعد لامك حوايجك كنتيري تا كنقد النيش لا شرطي فوق انت ودمالجك تيلي دي مام سولدي فودني الفا بلوندي فحومتي الافلام اول دي.